0: نبداو نتبعها كي ما لا وي فولا لا كونفيونس كي داخل كنا دي فا
1: Thank you.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشباب
1: وعملكم هذوما اللي زات لا تيكسبيريمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام، البحث عن محور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسطية الميدان، في السيطرة على وسطية الميدان، لكن سرعة مهاجمي منتخب الصومالي